المدينة عمر الحجار وحسام الحجار وحسام السيد الرئيس مشار الأسد حمزة الحجيان أحمد الخليل أهلا وسهلا بكم أحمد راغب خليل